بسم الله الرحمن الرحيم اجيسيا شقاياي قيمه لكن واتريسيا عودكا افكا سوماليكا انا حمدي احمد علي اها يو ليبان جامع ايا هبين كسو 38 يبركا الا 9 يبركا ايدين لا سوتسيسا برنامج حصل يا عاو ايدي هينا اريما اوليبا خاصه كوميونيتي غنا تاوان هيا يانو كهلينا وحا وركا كمقليسين ارين كدخداي كالتون برنتاس يعني دين وديغنا ميشي اوو دبيس يا وحا اي تحاي يا وحا كوسابسان تحاي arima argagixisa oo kumaartay loo aanayn hayo leeyihiin booliisku waxaan kala yadanaa program aan rajaynayaa arin ka dhici doonto jumcadan soo socota haddu ilaahay yiraahdo ayaan ayadana arin dhacaysa ayaan haddu ilaahay yiraahdo ayadana idin la wadaageyna oo waliba nin khabiir aha oo jaamacadda University of Melbourne jaamacadda Melbourne ka tirsan oo arin dadka caafimaadkooda ku saabsan oo idin la wadaagi doono dadkan aan rabnaa inay ka soo qayb qaataan iyo idin la wadaagi doono haddii la yiraahdo iyo wixii warar ah kale cusub ayagana dhageysi waan